لا دا في الجبال صيح في الغزال مالي يا ربي مالي انا من دون الناس واحد من الكهاني انا بايت عساس سباني علال مولا نوبا في العام المعصانوتي الى جاك الدب هذا حقي في الله هي ابو شاقر مولا زرهول هذا وعد الله